كلما نظمت ورقة عثرت أو ترفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت سمت اتحشت حربت سمعت لو من صنعت اسم بعد ضوء وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو إنسان أو حيوان